حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

الحديقة أحلى مكان بالبيت، بس للأسف اليوم أغلب البيوت العراقية ما عندهم حديقة، استغلوها بالبناء أو حتى مساحات بالشغل. وغياب الحديقة مو معناها نهاية الحلم بالخضار والحياة الطبيعية داخل البيت أو حتى الشغل. فكل نبتة صغيرة أو سندانة صغيرة أو حتى هذه اللي ممكن تكون على البالكونات ممكن تخليك تحس أنه أنت جزء من دورة هذه الحياة. اتذكر أنه أصغر المساحات ممكن نخلق بيها جو حلو يشبه جو الحديقة، يعني تقدر تستغل البالكونات، الشبابيك، الزوايا البسيطة بداخل البيت وتحولها لحديقة حلوة بسنادين ونباتات ظلية، أو ممكن تعيش داخل هذا المكان. الطبيعة تبدي بخطوة صغيرة ونبتة واحدة راح تغير يومك بالكامل.

انتبه، مو كل الأماكن مخصصة لوقوف السيارات، فوقوفك الخاطئ ممكن يضايق غيرك أو يعطل سيارة إسعاف أو دفاع مدني. أماكن الوقوف إن وجدت مو بطريقة عبثية، واحترامك إلها يعني احترام الحقوق الناس وسلامتهم.

junk. You better not ever go to cell block one. To any that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister. الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير والعافية لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5. صباحكم بداية جديدة وفرصة مستحقة أنه تستغلوها، لأن هذا اليوم ممكن تغير بي فكرة، ممكن تسمع بي شيء تحبه، وممكن تغير مزاجك بموسيقى وفقرات منوعة عبر بالعربي. أكيد برفقتكم حنكون لساعة 9، وهذه دعوة للجميع أنه ينضمونا حتى نخلي صباحكم أخف وأجمل. موعدكم مع بالعربي، صباحكم مختلف وببساطة نشوف هذا العالم من منظور جديد. وضمن هذا الوقت تحية حلوة لكم من أسرة بالعربية.

الصباحات الحلوة تقبلوها من حيدر نجاح بالإضاءة، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا هجس، هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

معن بالعربي ولأخبارنا المنوعة، ونعرف شنو اللي موجود ضمن شارعنا لهذا اليوم، وأكيد عبر صباحك بالسريع. الأجواء طبعا رغم أنه بعدها حارة، بس يقولون أنه الأيام اللي جاية رح يعني توقعوا أنه رح يكون أكو انخفاض جديد بدرجات الحرارة. على العموم اليوم الطقس صحو بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائم جزئي بالمنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تشهد انخفاض بسيط بالوسطى والشمالية، ورح تبقى مقاربة بالمنطقة الجنوبية. أما طقس الأربعاء فهو صحو على العموم، درجات الحرارة تبقى مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتشهد ارتفاع بسيط بالمنطقة الشمالية. وإلى التعليم العالي اللي وجه وزيرها باتخاذ الإجراءات العلمية والإدارية اللي تضمن رصانة التعليم بكليات الطب بالجامعات الأهلية، وأكد أنه اتخذوا كافة الإجراءات، وتمت المصادقة على محضر لجنة الكشف الخاصة بكليات الطب بالجامعات الأهلية بضرورة الالتزام بمعايير الرصانة العلمية والتدريب السريري اللي يضمن تخريج طلبة مؤهلين لرفض المستشفيات العراقية بأطباء أكفاء. بنفس الوقت حددوا يوم 12 كانون ثاني، هذا اليوم راح يكون يوم وطني للمرأة الجامعية العراقية، وحسب ما ذكروا بأنه اعتماد يوم 12 كانون الثاني من كل عام يوم وطني للمرأة الجامعية العراقية، وهذا بعد إتمام سلسلة من الاجتماعات وبمسؤولات بتشكيلات شؤون المرأة بالوزارات كافة، فوصوا باعتماد هذا اليوم تقديرا لدورها الريادي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد مشاكل اللحوم اللي مر بها العراق يعني بلشت هواية من اللجان التفتيشية تطلع ويعني حتى تابعوا المطاعم وغيرها حتى يتأكدون أنه تكون غير مخلة بالشروط. اللي صار أنه وزارة الزراعة بنفس الوقت شددت من الإجراءات الرقابية للي يخالفون الضوابط والشروط المعتمدة لعمليات الجزر والقصابة، وأكدت أنه هي منسقة ويا جهات أمنية حتى تأخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. بنفس الوقت المواطن إلى دور، فهي قدمت إلى دعوة أنه لما يشتري اللحوم يشتريها مختومة ومن الجهات البيطرية حصرا. وخلينا نختم وياكم بأنه نبارك للمركز الأول ببطولة العالم للجامعات برفع الأثقال اللي حصل عليها العراق. هذه البطولة برياضة رفع الأثقال عقب ما حصل العراق على 3 ميداليات ذهبية وحطم الرقم القياسي بمنافسات وزن فوق 109 كيلوغرام. وحسب رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي ورئيس الاتحاد العراقي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور صلاح الفتلاوي، ذكر أنه النتيجة اللي حققت تعكس المستوى المتقدم اللي وصلت إلى الرياضة الجامعية العراقية، وثم جهود اللاعب وأيضا الجهاز التدريبي والوفد اللي كان مشارك حتى يحققون هذا الإنجاز، وأن الحصول على المركز الأول وتحطيم هذا الرقم هو نتيجة للتحضير الفني والتدريبي المكثف.

أكيد برفقتكم ضمن بالعربي ومع طلابنا اللي نتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. وسوى راح نمر على مجموعة من تجاربهم آرائهم واللي ممكن يشاركونا به من خلال فقرتنا التفاعلية هاشتاج الطلاب.

ما نبي هاشتاق طلاب مو مثل ما توقعت، يعني أشياء تجي مو حسب توقعاتك، وهذا بعد ما تدخل للجامعة وأنت راسم ببالك صورة كاملة للأشياء، للتخصص، للأساتذة، للأصدقاء ولحياتك الجامعية عموما. ومن بعد هذا السيناريو اللي أنت رسمته راح تشوف أشياء ثانية على أرض الواقع وممكن تختلف عن كل توقعاتك. خلينا نعرف شنو اللي اختلف وطلع عن إطار توقعاته. هل كانت يعني الصداقات، الضغوطات، التجارب اللي مريت بيها؟ وخلينا نعرف أنه شنو اللي غير كل الأمور، ممكن التخصص أو حتى المواد اللي درستها. حياتك الجامعية نفسها ممكن تكون مو مثل كل التفاصيل اللي أنت كانت ببالك قبل ما تدخلها. شاركونا أراءكم وشنو أكثر شيء اكتشفته بالجامعة وكان خارج توقعاتك ومو مثل ما توقعته. 6 مكرر 2 9.

فخلينا نركز على أبرز شيء طلع خارج التوقعات. يعني ممكن هواية أشياء اختلفت بس هذا الشيء بالذات كان أبداً مو مثل ما توقعته بحياتك الجامعية، وأنت دخلت بي شخصية واليوم صرت شخص ثاني. دراسته ممكن بالبداية كان، يعني نعرف أنه المرحلة الأولى أكيد مو مثل المراحل المتقدمة، كل ما تصعد مرحلة تبدي تكون أقرب لتخصصك وتبدي المواد تكون أصعب، فممكن مادة، ممكن الأساتذة اللي موجودين، ممكن حياتك على العموم داخل الجامعة، تصرفاتك والأصدقاء اللي موجود.

ممكن مواقف معينة عشتها ما كانت أبدا ضمن توقعاتك. يعني أكيد الجامعة مو مجرد محاضرات وامتحانات، هي بها هواية من الأشياء اللي ممكن أنت تكون يعني حاسب أو ما حاسب حسابها. خلينا نكون ضمن توقعاتكم للجامعة وشنو اللي طلع خارج هذه التوقعات ومو مثل ما توقعته. أذكر للي يحب يشارك 6 مكرر 2 9.

اكيد متابعين مشوارنا بالعربي عبر UIBFM 101.5. نتمنى الصحه والسلامه للجميع. فقرتنا الصحيه بصحتك تهمنا راح نتحدث اليوم عن القهوه، وراح نسال منو اللي ممكن تحتوي على كافيين اكثر، اذا كانت القهوه فاتحه لو داكنه. بالبداية خلينا نخلي قاعدة أنه تختلف أنواع تحميص القهوة بين الفاتح والداكن بناء على درجة الحرارة ومدة التحميص، وهذا اللي ينعكس على اللون والكثافة ونسبة الرطوبة اللي موجودة بحبوب البن. ورغم أنه اختيار القهوة ممكن يكون مسألة ذوق شخصي عند هواية ناس، بس الفروق بين الاثنين تمتد لي حتى الطعم وكمية الكافيين اللي موجود بالقهوة إذا كانت فاتحة أو داكنة، وحتى القيمة الصحية اللي موجودة بيها. وخلينا نقول أنه تنتشر اعتقادات أنه القهوة الداكنة بها كافيين أكثر، وبعضهم يشوفون أنه التحميص الطويل ممكن أنه يخلي يفقد من الكافيين اللي موجود به، لكن الدراسات أكدت أنه الفرق بين الاثنين ضئيل جدا، خاصة لما يعني نقيسه بالوزن. ووضحت أبحاث حديثة أنه القهوة الفاتحة ممكن تحتوي على نسبة كافيين أعلى قليلا، لكن هذا الفرق يبقى ما مؤثر عمليا بأغلب الحالات. يعني كوب القهوة الواحد بالمتوسط يحتوي على 100 إلى 150 ملغرام مع يعني من الكافيين، هذا بغض النظر عن نوع التحميص. أما يعني التحميص الفاتح يميل إلى تقديم نكهة أكثر تعقيدا وحيوية، تنوصف بأنه هي حمضية أو فاكهية أو زهرية، القوام أكيد رح يكون أخف بالفم. أما الداكنة فرح تكون نكهتها أقوى ورح تكون أكثر بساطة، ويوصفوها بأنه هي مدخنة أو شوكولاتية أو حتى محمصة، والقوام أكثر كثافة بالنسبة للزيوت الطبيعية اللي تبين أثناء التحميص. وأسلوب التحضير هم إلى دور بالطعم النهائي اللي يوصل لك، يعني يفضل أنه تستخدم التحميص الفاتح ويا طرق التحضير بالتنقيط، بينما يناسب التحميص الداكن مشروبات الإسبرسو وأيضا الحليب. بالفائدة الصحية أو بالنتيجة خلينا نقول أنه الدراسات قالت إذا استهلكت القهوة باعتدال هذا راح يعطيك الفوائد الصحية اللي أنت تريدها، مثلا يعني يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية، بين الالتهابات أو مؤشرات الالتهابات، وحتى يدعم مرضى السكري من النوع الثاني. الاثنين بهم مضادات أكسدة ومركبات نباتية مفيدة، بس خلينا نقول أنه التحميص الفاتح يحتفظ بنسبة أعلى من هذه المركبات لأن ما يتعرض لحرارة هواية مثل الداكنة. هذا تقريبا الاختلاف الواضح بين الاثنين، فالاختلاف بين القهوة الفاتحة أو الداكنة بشكل أساسي يرجع للتحميص، مو اختلاف جذري بالفوائد أو الكافيين اللي موجود بيها. ويبقى الاختيار بينهم هو مسألة ذوق شخصي، ورغم أنه كل نوع يقدم تجربة مختلفة من حيث الطعم والقيمة الغذائية، لكن تفضيلك إلى هو يرجع أنه أنت شو تحب، القهوة الفاتحة أو القهوة الداكنة. وبكل الحالات ألف عافية. ويبقى توصيتنا الأخيرة أنه هواية ناس تحب القهوة وصارت تميل لها، وخصوصا من الشباب يشتروها وهم جايين وممكن يكملون يومهم بها حتى يأخذون منها الطاقة. هذا الشيء مفيد إذا كان باعتدال. احسب شقد تشرب قهوة باليوم، عندك شغل، عندك مسؤوليات، عندك التزامات، القهوة مو هي اللي تنطيك الطاقة وتخليك كامل نشاطك وحيويتك، هذه تكتسبها من غذائك الصحي، من عاداتك الصحية، من النوم الكافي، وضيف لها القهوة إذا ردت تعدل مزاجك، بس يبقى أنه الكمية لازم تكون محدودة.

معنا بالعربي، وناخذكم بجولة ضمن الحرم الجامعي، نتعرف على آخر الأخبار، النشاطات وأيضا الفعاليات بالجامعة الأمريكية في بغداد. ضمن الحرم الجامعي نبلش وياكم بمهرجان مستقبلي، أول مهرجان تعليمي من نوعه في العراق اللي يجمع خريجي المرحلة الإعدادية وعوائلهم، حيث ستشارك الجامعة الأمريكية في بغداد بهذا المهرجان إلى جانب عدد من الجامعات الرائدة للتعرف على التخصصات الأكاديمية وأيضا فرص العمل المستقبلية. يقام المهرجان يومي 17 و 18 من شهر أيلول الحالي في ساحة الاحتفالات في بغداد، حيث يتيح للطلبة فرصة اكتشاف المسارات الأكاديمية المختلفة والتعرف على خياراتهم في مجال التعليم الجامعي، وهذا سيساعد باتخاذ قرارات أكثر وعيا بشأن المستقبل الدراسي والمهني.

استقبلت الجامعة الأمريكية في بغداد ممثلي شركة دينتال ستيشن الدكتور فريد الأعسم والدكتور علي شاكر نعمة، هذا إلى جانب السيدة فرح الشيخ من كلية طب الأسنان في الجامعة. وطبعا هذا في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون بين القطعين الأكاديمي وقطاع الأعمال. وقد بحث اللقاء فرص إقامة شراكة متبادلة المنفعة تشمل توظيف خريجي الجامعة وتوفير الفرص المهنية وتنظيم مرش للتطوير المهني وأيضا برامج تدريبية وفرص للتدريب العملي لجانب تعزيز مشاركة القطاع المهني في دعم المسيرة التعليمية للطلبة.

وخلينا نذكر أنه الدعوة ما زالت مفتوحة لكل طلبتنا لحضور اليوم المفتوح ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، وسيصادف يوم 19 من أيلول ضمن الحرم الجامعي تحديدا. وهذه فرصة حتى تطلعون على البرنامج الأكاديمي وأيضا تتعرفون على مجتمع الجامعة، المكان اللي ممكن أنه يبدأ منه مستقبلكم. لتسجيل الحضور هناك رابط ضمن مواقع التواصل الخاصة بالجامعة الأمريكية في بغداد. ونذكر أنه هناك أيضا يعني اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية في بغداد، ممكن تستفادون من الخصم اللي موجود حاليا 50% للطلاب اللي ممكن أنه يحجزون مبكر. أكيد هذه خطوة جديدة ممكن تخليها ضمن خطواتك لمستقبل أفضل.

مع تواصلنا مستمر بالعربي عبر UIBFM 101.5. هذه تحية لكل الأصدقاء اللي انضمونا بهذه اللحظة. فوتوا مجموعة من الزوايا، بس بعد أكو زوايا مستمرة وياكم وممكن تستفادون منها. ومنها أكو حالة يعني مر علينا أغلبنا، يعني خليني أسألك عمر، ممكن في يوم مباوع على السماء وشايف الغيوم بشكل معين، يعني وجه هنا مو أي هنا بالجامعة، تصير الغيوم تشكل بطريقة غير يعني مختلفة لأنه المكان واسع ومفتوح فتشوفها. ممكن من بوع الكاشي مو تشوف القطعة شكل وجه، شكل يعني تتجسم بطريقة معينة. ممكن على أشياء يعني تكون بها في التشكيلات أنت ببالك ترسمها بطريقة ثانية، ومرات تستغرب أنه فعلا هي مجسدة بهذا الشكل. وهي ناس صارت بالسوشيال ميديا تنشر لما تشوف السماء أو الغيوم أو العواصف تشكل بطريقة تنطي أو توحي بأنه هذا شكل إنسان أو شكل ممكن لكائن معين أو ممكن تشكل بأشكال من الطبيعة نفسها. هذه الحالة طبيعية؟ لا، ممكن تكون غريبة. هذه الأمور اللي إحنا دا نشوفها أو نشكلها ببالنا، هل هو موضوع طبيعي؟ لو ممكن أنه يكون خارج المألوف.

هذه اللي دا نحكي عنها هي تسمى الباريدوليا. الباريدوليا هي يعني ممكن تسامعها أو ما سامع عنها مار بالحالة نفسها. هذه هي اللي تشوف الأشياء بشكل يعني غير اللي هو موجود أو طبيعي. هذه الظاهرة اللي يبحث بها الدماغ عن أشكال مألوفة داخل أشياء عشوائية. زين، يعني مثلا أشهر شيء تبحث عنه أنه أنت تشوف وجوه بالغيوم أو بواجهة بناية أو على جدار أو البقع التشققات أو حتى بالأكل اللي موجود عندك يعني أو قدامك يشكل بطريقة معينة، وحتى لما تباوع مثلا على مثل ما ذكرنا على الكاشي أو على مكانات معينة بيها فد نقشات أنت تصيغها بطريقة هو مو أنت حقيقة، وإنما الدماغ يبحث عن المألوف داخل هذه العشوائيات، وهذه اللي يسموها الباريدوليا. وطبعا غالبا يعني الدماغ ما مصمم يلتقط الأنماط والملامح بسرعة، خصوصا ملامح الوجوه، لهذا مجرد شكل يشبه مثلا العيون ويعني الحلق أو الخشم راح مباشرة هو ينطيك صورة لوجه، تمام، وغيرها يعني قرب لأقرب الأشياء اللي أنت ممكن تعرفها. هذا مو معناها أنه أنت دا تتوهم أو تتخيل ولا عندك مشكلة بالنظر، هذه استجابة طبيعية للطريقة اللي يعالج بها الدماغ المعلومات البصرية اللي توصل له. الباريدوليا أصلها يوناني يعني ككلمة، وترتبط بفكرة رؤية شيء مألوف داخل شيء آخر. فالمرة الثانية إذا تشوف وجه على حائط على غيوم، مو شرط هذا وجه فعلا، بس الدماغ يعني حب يكمل لك الصورة بطريقته الخاصة، فإحنا ما نشوف الأشياء مثل ما هي تماما، وإنما نشوفها بالطريقة اللي دماغنا يفسرها وهو يشوفها.

وأكيد ضمن بالعربي أن نافذة على هذا العالم الواسع وشنو موجود به من أشياء جديدة. وخلينا بمورنينج باز نسلط الضوء على أبرز الأخبار والظواهر اللي أثارت الجدل. الموضوع اللي متركز هالأيام على آيفون الجديد والطراز الجديد اللي هو 18 برو وأيضا برو ماكس، وطبعا اللي أطلقته أبل بفعاليات مؤتمرها السنوي اللي انعقد تحت شعار سبرايز أند شاين. طبعا هذه السلسلة الجديدة بحسب الشركة إن هي مدعومة بشريحة A20 برو وهي متطورة جدا ومزودة بأقوى بطارية من تاريخ هواتف أبل، إلى جانب أنه طرحتها بتشكيل من الألوان اللي بيها الأسود العميق، الفضي الراقي، الأزرق الجليدي واللون العنابي الجديد. وأتوقع هذا اللون اللي راح يجذب الأنظار أكثر، هو يروجوا له شلون العام البرتقالي السنة، يعني أكو أنه ديميلون للعنابي أكثر، وخصوصا أنه هو من ضمن الألوان اللي داخلة بألوان الشتاء 2026، هو يدي يتروج لهذا اللون. على العموم حسب ما ذكروا أنه شهد المساعد الذكي السيري قفزة نوعية عبر تطبيق مستقل بذاته على الشاشة الرئيسة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويولد أصوات معبرة وأيضا تخصيص سرعة الكلام، وأكو قدرة على إدراك السياق الشخصي للمستخدم وينفذ الإجراءات داخل مختلف التطبيقات بما فيها التطبيقات اللي تكون للجهات الخارجية، وهذا لجانب دمجة مباشرة داخل تطبيق الكاميرا حتى ينجز المهام وجدولة المواعيد، واللي يبدأ بدعم حزمة من اللغات الإضافية، يعني هذا أكيد الإنجليزية موجودة به. وحسب ما ذكروا أنه راح يتم يعني إطلاقه اعتبارا من تشرين الأول. وبما أنه دنسولف عن 2026 واللي موجود بيها، فترن جديد رح يقتحم عالم الموضة لهذه السنة اللي هي الوجه المرهق والعيون المتعبة. طبعا هذا هنا دا نحكي عن المكياج بالنسبة لمستمعاتنا، فرح يكون هالمكياج ضمن خريف 2026 جزء من الإطلالة نفسها اللي يكملها بأنه يعني رح يكون ترند الفتاة المتعبة بموجة جمالية أوسع، يعني هذا قبل كان أكو موجود بس حاليا راح يكون بطريقة أوسع، اللي هي يكون أكو مكياج مموه شفاه داكنة وإطلالات تكون أقل تصنعا، بتحول يخلي المظهر كأنه أنت ما مسوي شيء، ما باذل مجهود، وبطريقة أنه راح تصير ترند. المكياج يكون ما مرتب عمدا، وأيضا راح يكون مدمج حول خط الرموش، لمسات داكنة لما توصلي للزوايا الداخلية أو الخارجية للعين، بدل من الخطوط الدقيقة والمحددة والرسم اللي يكون محسوب. هذه المفارقة بالصيحة تمكن من أنه المظهر يعني وكأنه واحد تعبان منايم زين، وهذا حسب ما يقولون أنه ممكن ينطي جاذبية أكثر، يخليك أنه يعني تحسين أنه أنت عفوية أكثر حسب ما هم يشوفوا. ما أعرف يعني أنا ما أشوف هذا الموضوع أنه ينطي عفوية وينطي أنه أنت يعني أنه تبقين مثلا الهالات، أو يبقى الموضوع بطريقة أنه أنت تخربين المكياج. على العموم حسب ما يقولون أنه مكياج الفتاة المتعبة هو اتجاه آخر يواصل صعوده ب 2026، ورح يعتمد به المكياج المموه اللي يتخلى به عن كل الأشياء اللي تكون منسقة مرتبة حادة لصالح ألوان مدمجة تبدو وكأنها ذابت على بشرتك.

ويبقى الشيء الأخير اللي نحكي عنه أنه شخصية القط ذو القبعة الشهيرة بكتب الأطفال صارت ترند بأمريكا. طبعا مثل ما تعرفون هذه هي شخصية لمؤلفها المعروف بدكتور ساس اللي صارت مصدر قلق على منصات التواصل الاجتماعي. أكو صور ومقاطع فيديو مخيفة لهذه الشخصية وهي تتجول بالليل أو تراقب المنازل والمدارس. أكو منشورات ارتبطت بالترند بعضها سووه بالذكاء الاصطناعي وبعضها أنه الناس خافت. أكو حتى واحدة من البنات اشترت هذا يعني اشترت هذه الشخصية والملابس الخاصة بها وخلتها بواجهة زجاجية ببيتها وطول الليل هي تصور وخايفة وتبكي. ما أعرف شنو اللذة من الموضوع بس عموما دافع عليها فلوس هواية. المهم دي خافون منه وصار أكو هسه حاليا تحذيرات أنه يعني لا تتجاون لهذا الشيء ولا تروجوا له أكثر من اللازم. وحتى أنه أكو تهديدات لا ماكو تهديدات حسب الشرطة المحلية وهم متابعين الموضوع بس ما أعرف إذا الناس دثير هذا الشيء بترند. وحاليا أكو تحقيقات ببلاغات وصلت من إدارات مدارس بأمريكا.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

إذن بدقائقنا الأخيرة راح نختم وياكم بأصل الأشياء، واليوم راح نتحدث عن ورقة صارت أساسية بمشترياتنا وبكل مكان ممكن نتواجد به حتى يكتب لك الأشياء اللي اشتريتها وش قد سعرها. أكيد الفاتورة، بس هي بلشت بها طريقة ومين كانت البداية؟

اليوم لما تدفع على حساب تشتري شيء معين أو أشياء راح تأخذ ورقة صغيرة وما تحتفظ بها بدقائق راح تتخلص منها هذه الفاتورة، بس ما فكرت أكيد في اليوم شلون بلشت الفكرة بهذا الموضوع. والقصة يعني إذا نتحدث فهي أقدم بكثير من المتاجر الحديثة. البداية كانت بطريقة غير السوبر ماركتات اللي موجودة اليوم أو المتاجر، هي تعود لآلاف السنين لما بدأ تجار ببلاد الرافدين يسجلون عمليات البيع والشراء على ألواح الطينة. ومن آلاف السنين وبظهور المدن والتجارة المنظمة صارت الناس تحتاج تسجيل عمليات البيع والشراء وحتى الديون والكميات. وببلاد الرافدين تحديدا الكتابة المسمارية على الألواح الطينية كان لها دور مهم بهذا الجانب. سجلت المعاملات الاقتصادية والتجار والإدارات كانوا يسجلون كل الأشياء بالتفاصيل اللي تخص تجارتهم. طبعا ما كان أكو إيصال مطبوع من جهاز يعني خاص، وإنما كان عبارة عن ألواح طينية بالشكل اللي نعرفه اليوم. أكيد لا كانت تختلف، والفاتورة التجارية لما بلشت بوثيقة مكتوبة تضمن البائع والمشتري والسلع والكميات والأسعار، فتطورها جوية انتشار التجارة المنظمة والمحاسبة في أوروبا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. وبعدها صارت أكثر انتظاما وانتشارا لما بلشت الطباعة تدخل بالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فالفاتورة الحديثة تطورت تدريجيا مع تطور التجارة وازدياد السلع والأسواق وتوثيق المعاملات.

وصلنا وياكم لآخر محطة نودع بيها كل متابعي بالعربي عبر أيو أي بي أف أم 101.5. بلشنا وياكم بطاقة حلوة ونأمل أنه تكملون بهذه الطاقة باقي تفاصيل يومكم، ونأمل أنه حمل لكم البرنامج بفقرات اليوم شيء جديد يبقى وياكم ويضيف لي معلوماتكم. تحية حلوة من أسرة بالعربي، رافقناكم بالإضاءة حيدر نجاح، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، في السوشيال ميديا تحية منها جسوى، هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأكيد من مخرجنا عمر جهاد.

أحياناً ثواني بسيطة تفصل بين موقف بسيط وكارثة، فإذا اشتعلت النار حاول تتحرك بسرعة وبهدوء واستخدم وسيلة الإطفاء المناسبة، وإذا كان الحريق بسبب زيت حاول تنتبه لا ترش عليه مي أبدا، لأن المي ممكن يخلي النار تنتشر بشكل خطير. وتذكر أن سرعة التصرف ممكن تنقذك، أما التصرف الخاطئ ممكن يزيد من هذا الخطر.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العراقيين معروفين بالكرم والضيافة، وإذا عزموا ضيف فأكيد السفرة راح تكون عامرة كل الأشياء اللي يحبها قلبك. بس خلينا ناخذ جانب ثاني، هذا الأكل بهذه الكمية إذا كانت ما محسوبة فأكيد راح تروح وتتلف ويتخلصون منها. اللي نحتاجه أنه نحسب شقد عدنا أفراد جايين خطار، ونخطط مسبقاً للوجبات، نحاول نستخدم بقايا الطعام إذا بقت طرق مبتكرة، ونحضر منها وجبات جديدة أو حتى تتبرع بيها للناس اللي تحتاج أو المؤسسات والمنظمات الخيرية. فخليك واعي، هذا ما يمنع أنه تكون كريم بس بالمعقول. فهذه الأشياء البسيطة راح تساهم بشكل فعال أنه تقلل من هدر الطعام، وراح تحافظ على مواردنا، وراح تحترم الآخرين بمجتمعنا. فكل لقمة نذبها ممكن تكون فرصة ضايعة الشخص يتمنى ياكل نصها.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

المصعد مكان مشترك، مو للتصوير ولا للمكالمات الخاصة ولا حتى للنقاشات. موجودين بيه ناس كبار وأطفال، وهذا اللي تعبان وهذا اللي مشغول. فاحترام هذه اللحظات تعكس سلوكك وذوقك الراقي بدون كلام.

0: الأناقة مو مظهر وبس، هي أسلوب حياة يعكس لك الذوق والاتزان وحتى الاحترام للذات. الأناقة ما تتعلق نهائياً بالماركات للملابس، بس تتعلق شلون تختار هذه الملابس وشلون تنسقها. فممكن اثنين تشوفهم بنفس قطعة الملابس، بس واحد يلفت نظرك والثاني يمر عليك مرور الكرام. الفرق مو بالملابس، الفرق بالذوق وبالثقة وحتى بالبساطة، وهذه قاعدة يعتمدوها بعالم الأزياء وبعالم الحياة. ليش؟ لأن الأناقة الحقيقية تبدي من داخلك أنت، من طريقة حديثك، احترامك لذاتك، قدرتك على الظهور وحتى الثقة. فخليك أنيق بلبسك وأنيق بالقلب وباللسان وبالأخلاق.
1: Turn your wounds into wisdom.
2: It always seems impossible until it's done.
3: They call them icons, geniuses, visionaries. But before the fame, there was silence. And before the spotlight, there was struggle. What does it take to rise when everything falls apart? What keeps the fire burning when the world says stop? From struggle to success.
4: Ease is a greater threat to progress than hardship.
3: The stories that move you and the lessons that shape tomorrow on AYB FM 101.5.
5: Stay hungry, stay foolish.

حياتنا مو مثالية ولا خالية من المشاكل، وهذا شيء طبيعي نواجهه يومياً. لكن تجاهل المشكلة وإن كانت صغيرة وعدم التعامل وياها بالوقت المناسب راح يخليها تتطور بمرور الوقت. فتأجيل مهمة أو إهمال عادة صحية أو تجاهل خطأ متكرر لاحقاً راح يتحول لمشكلة ويتحول إلى جهد أكبر حتى تقدر تحلها. فالانتباه واتخاذ الخطوة المناسبة بالوقت المناسب راح يمنع عنك المشاكل وراح يساعدك أنه تمشي بحياتك بطريقة صحيحة.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الابتسامة رغم بساطتها مفتاح العلاقات أفضل ويا الناس، فابتسامتك تفتح باب التواصل الإنساني، تحسن مزاجك وحتى تكون معدية. غيرك هم رح يبتسم، شوف شلون رح تغير هذا اليوم إذا رسمت على وجهك الابتسامة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

أول كاميرا بالتاريخ كانت كبيرة وثقيلة وتحتاج وقت طويل حتى تصور لك صورة واحدة باليوم، وهسه نلتقط 100 صورة بالثانية الواحدة، نحذف 90 ونبقي 10، وهذه العشرة ممكن تصفى على واحدة لو تشوفها لو ما تشوفها، فالتصوير صار هوس مو مهمة رسمية.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

هواية ناس تشتكي من المشاكل الصحية، والسبب قلة الحركة، تغذية سيئة، قلة نوم. الجسم آلة دقيقة، إذا ما اعتنيت بيه بشكل يومي راح ينطيك إشارات تحذيرية، وإذا تجاهلتها راح يخليك ضمن مشاكل صحية. فانتبه على وقت وغير مسار حياتك للأفضل.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

العراق أكثر من مجرد مكان على خريطة، هو أرض للتاريخ، للكرامة وللتحديات المستمرة. وبقلب كل عراقي تنبض إرادة صلبة حتى تبني وطن أفضل. لكن بناء العراق ما يبدي من الخارج، يبدي من الداخل، بالتزام كل واحد بينا بالقوانين وباحترامه للحقوق ومشاركته الفاعلة بالمجتمع بالواجبات اللي عليه. فالعراقي الحقيقي هو اللي يعرف أنه التغيير يبدأ بالوعي والمسؤولية. فكل قانون نحترمه وكل حق نحميه هو حجر أساس لمستقبل أكثر استقرار وأمان على أرضنا الطيبة. فخليك شريك ببناء هذا البلد، اتبع القوانين واحترم الآخرين وشارك بتطوير المجتمع، ولا تنتظر من الناس اللي تقدر تسوي بنفسك.

جيرانك أقرب الناس إليك بعد أهلك، والجيران يا أما يكونون نعمة أو يكونون نقمة، فبالتالي خلي حدود ولا تبني حيطان ولا تدخل هواية بالتفاصيل، وبنفس الوقت لا تتجاهل جارك. خليك محترم بدون تكلف، يعني الصوت العالي، الإزعاج، ركنة السيارة وحتى العبارات اللي تنكتب على الباب، هذه تكشف أخلاق البيت قبل ما تكشف الناس. فإذا جارك غلط أنت خليك صح، لأن الجار السيء ممكن يصير خصمك اليومي أو نصيرك الدائم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الكل أم. تحية تقدير من AUIBFM 101.5، وتنبيهنا يخص المطبخ اللي يعتبر أخطر مكان بالبيت. هذا ما ممكن يكون واضح، احنا نشوفه المكان اللي تحضر بيه الأم أطيب الأكلات، بس بنفس الوقت بأخطر الأشياء، بالزيت اللي يغلي، بالنار المشتعلة، بالأجهزة الكهربائية، وحتى الأشياء اللي ممكن أنه السبب الانزلاق. هذه المساحة الصغيرة هي موجودة للكل داخل البيت ومنهم الأطفال، فالسلامة بالمطبخ هي مسؤولية، وإنتي راح تكونين خط الدفاع الأول. فخلي دائماً طفاية حريق بالبيت، وحاولي تنتبهين على الغاز، وتغلقي بعد الاستخدام، ولا تتركين الأشياء قريبة من الأطفال. فلحظة غفلة بالمطبخ ممكن تتحول إلى خطر على كل البيت.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

انتهت مرحلة الانتظار وبدأ وقت الاختيار. اختيارك للجامعة هو بداية جديدة وفرصة لبناء مستقبلك. ابدأ قصتك مع الجامعة الأمريكية في بغداد واختر مسارك اليوم.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلمك يستحق أول خطوة، واليوم من الممكن أن تكون بدايتها. مع الجامعة الأمريكية في بغداد ابدأ رحلتك مع النجاح.

حلم يستحق أول خطوة، واللوم من الممكن أن تكون بيتها. مع العاتي الأمريكية بغداد، ابن حلتك مع النجاح.